فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، كما اتهم إسرائيل بالسعي لاستمرار الصراعات ومواصلة انتهاك القانون الدولي داعياً إلى زيادة الضغط الدولي عليها. وأكد أردوغان أيضا أهمية مشاركة تركيا في مبادرات الأمن الأوروبية وضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. الشرع يقدم اعتذارا لأهالي دير الزور عن تصريحات والده. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اعتذارا رسميا لأهالي محافظة دير الزور على خلفية تصريحات صدرت عن والده الباحث والكاتب حسين الشرع وأثارت حالة من الاستياء بين أبناء المحافظة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع مع محافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة، حيث أكد أن ما ورد في الحوار تضمن زلة وبعض الاجتزاءات، مضيفا نعتذر عن هذه الزلة نيابة عن الوالد لأبناء دير الزور. وشدد الشرع على مكانة أبناء المحافظة بقوله: أهل الدير أحبابنا وعزوتنا وتاج على رأسنا، مؤكدا أن تلك التصريحات جرحته قبل أن تجرح أهالي دير الزور. وفي سياق متصل كشف الشرع عن مشاريع تنموية يجري العمل عليها في المحافظة تشمل المستشفيات والجسور والاستثمارات، معربا عن توقعه بأن تصبح دير الزور والحسكة من أبرز المناطق الاقتصادية في سوريا مستقبلا. تركيا ترفض مزاعم بونتوس وتدعو اليونان لعدم تسييس التاريخ. أعربت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء عن رفضها وإدانتها القاطعة لما وصفته بالمزاعم اليونانية المتعلقة بأحداث بونتوس، مؤكدة أنها ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس تاريخي أو قانوني. وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على فعاليات وتصريحات لمسؤولين يونانيين بمناسبة ذكرى أحداث بونتوس التي تزعم فيها أثينا تعرض عشرات آلاف الروم للإبادة في شمال الأناضول بين عامي 1919 و1923. وأكدت الخارجية التركية أن على اليونان التوقف عن استغلال التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأتراك ومجموعات عرقية أخرى خلال مراحل تاريخية مختلفة، بينها أحداث تريبوليس واحتلال إزميرا وغرب الأناضول. كما شددت الوزارة على أن جرائم الحرب والانتهاكات المنسوبة إلى الجيش اليوناني موثقة في تقارير دولية ومعاهدة لوزان، داعية أثينا إلى تبني نهج قائم على السلام والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في الكونغرس لبحث المصالح المشتركة بين سوريا والولايات المتحدة. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الولايات المتحدة الأمريكية محمد قناطري مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز الحوار والتواصل بين دمشق وواشنطن، وذلك خلال لقاءات عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية. وبحسب بيان صادر عن السفارة السورية، التقى قناطري عضو الكونغرس كوري ميلز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام

0: مشترك بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة للبلدين. المتحدث باسم الداخلية السورية: التحقيقات حول تفجير باب شرقي كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة. أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا التفجير الذي وقع الثلاثاء في منطقة باب شرقي بدمشق، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة 23 شخصا معظمهم من المدنيين. وقال البابا إن التحقيقات الأولية كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة في التفجير، مشيرا إلى أن جمع الأدلة أظهر وجود جهة محددة تقف خلف العملية، وأوضح أن الخلايا الإرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام البائد أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل للوصول إلى صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري. وأضاف البابا أن الوزارة ستعلن قريبا تفاصيل تتعلق بالخلايا المستهدفة والموقوفين وآليات تنفيذ المخططات الإرهابية، مشددا على استمرار العمليات الاستباقية وتطوير القدرات الأمنية والتقنية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين. مسؤول أممي متضامن مع ضحايا درعا ومجزرة التضامن. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه مع الناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة عبر الإجراءات القانونية السليمة. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الثلاثاء إنه التقى ناجين وعائلات الضحايا وحضر ثالث جلسات محاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا على خلفية قمع احتجاجات درعا عام 2011. وأضاف المسؤول الأممي أنه يتطلع إلى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي التعاون المشترك بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين سوريا وتركيا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية. ويأتي هذا اللقاء استمرارا للمباحثات السورية التركية التي شهدتها مدينة أنطاليا التركية في 17 من نيسان الماضي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث بحث الجانبان آنذاك ملفات التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أردوغان: توترات المنطقة أبرزت أهمية العلاقات التركية الأوروبية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن التوترات التي تشهدها المنطقة أبرزت مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس الثلاثاء. وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الجانبان العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد أردوغان على سعي تركيا للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. كما اتهم إسرائيل بالسعي لاستمرار الصراعات ومواصلة انتهاك القانون الدولي، داعيا إلى زيادة الضغط الدولي عليها. وأكد أردوغان أيضا أهمية مشاركة تركيا في مبادرات الأمن الأوروبية وضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. الشرع يقدم اعتذارا لأهالي دير الزور عن تصريحات والده.

قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اعتذارا رسميا لأهالي محافظة دير الزور على خلفية تصريحات صدرت عن والده الباحث والكاتب حسين الشرع وأثارت حالة من الاستياء بين أبناء المحافظة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع مع محافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة، حيث أكد أن ما ورد في الحوار تضمن زلة وبعض الاجتزاءات، مضيفا: نعتذر عن هذه الزلة نيابة عن الوالد لأبناء دير الزور. وشدد الشرع على مكانة أبناء المحافظة بقوله: أهل الدير أحبابنا وعزوتنا وتاج على رأسنا، مؤكدا أن تلك التصريحات جرحته قبل أن تجرح أهالي دير الزور. وفي سياق متصل كشف الشرع عن مشاريع تنموية يجري العمل عليها في المحافظة تشمل المستشفيات والجسور والاستثمارات، معربا عن توقعه بأن تصبح دير الزور والحسكة من أبرز المناطق الاقتصادية في سوريا مستقبلا. تركيا ترفض مزاعم بونتوس وتدعو اليونان لعدم تسييس التاريخ. أعربت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء عن رفضها وإدانتها القاطعة لما وصفته بالمزاعم اليونانية المتعلقة بأحداث بونتوس، مؤكدة أنها ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس تاريخي أو قانوني. وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على فعاليات وتصريحات لمسؤولين يونانيين بمناسبة ذكرى أحداث بونتوس التي تزعم فيها أثينا تعرض عشرات آلاف الروم للإبادة في شمال الأناضول بين عامي 1919 و1923. وأكدت الخارجية التركية أن على اليونان التوقف عن استغلال التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأتراك ومجموعات عرقية أخرى خلال مراحل تاريخية مختلفة، بينها أحداث تريبوليس واحتلال إزميرا وغرب الأناضول. كما شددت الوزارة على أن جرائم الحرب والانتهاكات المنسوبة إلى الجيش اليوناني موثقة في تقارير دولية ومعاهدة لوزان، داعية أثينا إلى تبني نهج قائم على السلام والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في الكونغرس لبحث المصالح المشتركة بين سوريا والولايات المتحدة. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الولايات المتحدة الأمريكية محمد قناطري مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز الحوار والتواصل بين دمشق وواشنطن، وذلك خلال لقاءات عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية. وبحسب بيان صادر عن السفارة السورية، التقى قناطري عضو الكونغرس كوري ميلز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة للبلدين. المتحدث باسم الداخلية السورية: التحقيقات حول تفجير باب شرقي كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة. أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا التفجير الذي وقع الثلاثاء في منطقة باب شرقي بدمشق، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة 23 شخصا معظمهم من المدنيين. وقال

0: بابا، إن التحقيقات الأولية كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة في التفجير، مشيرا إلى أن جمع الأدلة أظهر وجود جهة محددة تقف خلف العملية، وأوضح أن الخلايا الإرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام البائد أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل للوصول إلى صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري. وأضاف البابا أن الوزارة ستعلن قريبا تفاصيل تتعلق بالخلايا المستهدفة والموقوفين وآليات تنفيذ المخططات الإرهابية، مشددا على استمرار العمليات الاستباقية وتطوير القدرات الأمنية والتقنية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين. مسؤول أممي متضامن مع ضحايا درعا ومجزرة التضامن. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه مع الناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة عبر الإجراءات القانونية السليمة. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الثلاثاء إنه التقى ناجين وعائلات الضحايا وحضر ثالث جلسات محاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا على خلفية قمع احتجاجات درعا عام 2011. وأضاف المسؤول الأممي أنه يتطلع إلى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: تبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. هيا من

تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي، فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني

0: راديو صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي التعاون المشترك بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين سوريا وتركيا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية. ويأتي هذا اللقاء استمرارا للمباحثات السورية التركية التي شهدتها مدينة أنطاليا التركية في 17 من نيسان الماضي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث بحث الجانبان آنذاك ملفات التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أردوغان: توترات المنطقة أبرزت أهمية العلاقات التركية الأوروبية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن التوترات التي تشهدها المنطقة أبرزت مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس الثلاثاء. وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الجانبان العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد أردوغان على سعي تركيا للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. كما اتهم إسرائيل بالسعي لاستمرار الصراعات ومواصلة انتهاك القانون الدولي، داعيا إلى زيادة الضغط الدولي عليها. وأكد أردوغان أيضا أهمية مشاركة تركيا في مبادرات الأمن الأوروبية وضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. الشرع يقدم اعتذارا لأهالي دير الزور عن تصريحات والده. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اعتذارا رسميا لأهالي محافظة دير الزور على خلفية تصريحات صدرت عن والده الباحث والكاتب حسين الشرع وأثارت حالة من الاستياء بين أبناء المحافظة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع مع محافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة، حيث أكد أن ما ورد في الحوار تضمن زلة وبعض الاجتزاءات، مضيفا: نعتذر عن هذه الزلة نيابة عن الوالد لأبناء دير الزور.

وشدد الشرع على مكانة أبناء المحافظة بقوله: أهل الدير أحبابنا وعزوتنا وتاج على رأسنا، مؤكدا أن تلك التصريحات جرحته قبل أن تجرح أهالي دير الزور. وفي سياق متصل، كشف الشرع عن مشاريع تنموية يجري العمل عليها في المحافظة تشمل المستشفيات والجسور والاستثمارات، معربا عن توقعه بأن تصبح دير الزور والحسكة من أبرز المناطق الاقتصادية في سوريا مستقبلا. تركيا ترفض مزاعم بونتوس وتدعو اليونان لعدم تسييس التاريخ. أعربت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء عن رفضها وإدانتها القاطعة لما وصفته بالمزاعم اليونانية المتعلقة بأحداث بونتوس، مؤكدة أنها ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس تاريخي أو قانوني. وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على فعاليات وتصريحات لمسؤولين يونانيين بمناسبة ذكرى أحداث بونتوس التي تزعم فيها أثينا تعرض عشرات آلاف الروم للإبادة في شمال الأناضول بين عامي 1919 و1923. وأكدت الخارجية التركية أن على اليونان التوقف عن استغلال التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأتراك ومجموعات عرقية أخرى خلال مراحل تاريخية مختلفة، بينها أحداث تريبوليس واحتلال إزميرا وغرب الأناضول. كما شددت الوزارة على أن جرائم الحرب والانتهاكات المنسوبة إلى الجيش اليوناني موثقة في تقارير دولية ومعاهدة لوزان، داعية أثينا إلى تبني نهج قائم على السلام والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في الكونغرس لبحث المصالح المشتركة بين سوريا والولايات المتحدة. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الولايات المتحدة الأمريكية محمد قناطري مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز الحوار والتواصل بين دمشق وواشنطن، وذلك خلال لقاءات عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية. وبحسب بيان صادر عن السفارة السورية، التقى قناطري عضو الكونغرس كوري ميلز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة للبلدين. المتحدث باسم الداخلية السورية: التحقيقات حول تفجير باب شرقي كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة. أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا التفجير الذي وقع الثلاثاء في منطقة باب شرقي بدمشق، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة 23 شخصا معظمهم من المدنيين. وقال البابا إن التحقيقات الأولية كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة في التفجير، مشيرا إلى أن جمع الأدلة أظهر وجود جهة محددة تقف خلف العملية. وأوضح أن الخلايا الإرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام البائد أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل للوصول إلى صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري.
وأضاف البابا أن الوزارة ستعلن قريبا تفاصيل تتعلق بالخلايا المستهدفة.

0: الموقوفين وآليات تنفيذ المخططات الإرهابية، مشددا على استمرار العمليات الاستباقية وتطوير القدرات الأمنية والتقنية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين. مسؤول أممي متضامن مع ضحايا درعا ومجزرة التضامن. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه مع الناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة عبر الإجراءات القانونية السليمة. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الثلاثاء إنه التقى ناجين وعائلات الضحايا وحضر ثالث جلسات محاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا على خلفية قمع احتجاجات درعا عام 2011. وأضاف المسؤول الأممي أنه يتطلع إلى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: مقصد الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي التعاون المشترك بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين سوريا وتركيا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية. ويأتي هذا اللقاء استمرارا للمباحثات السورية التركية التي شهدتها مدينة أنطاليا التركية في 17 من نيسان الماضي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث بحث الجانبان آنذاك ملفات التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أردوغان: توترات المنطقة أبرزت أهمية العلاقات التركية الأوروبية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن التوترات التي تشهدها المنطقة أبرزت مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس الثلاثاء. وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الجانبان العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد أردوغان على سعي تركيا للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. كما اتهم إسرائيل بالسعي لاستمرار الصراعات ومواصلة انتهاك القانون الدولي، داعيا إلى زيادة الضغط الدولي عليها. وأكد أردوغان أيضا أهمية مشاركة تركيا في مبادرات الأمن الأوروبية وضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. الشرع يقدم اعتذارا لأهالي دير الزور عن تصريحات والده. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اعتذارا رسميا لأهالي محافظة دير الزور على خلفية تصريحات صدرت عن والده الباحث والكاتب حسين الشرع، وأثارت حالة من الاستياء بين أبناء المحافظة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع مع محافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة، حيث أكد أن ما ورد في الحوار تضمن زلة وبعض الاجتزاءات، مضيفا: نعتذر عن هذه الزلة نيابة عن الوالد لأبناء دير الزور. وشدد الشرع على مكانة أبناء المحافظة بقوله: أهل الدير أحبابنا وعزوتنا وتاج على رأسنا، مؤكدا أن تلك التصريحات جرحته قبل أن تجرح أهالي دير الزور. وفي سياق متصل كشف الشرع عن مشاريع تنموية يجري العمل عليها في المحافظة تشمل المستشفيات والجسور والاستثمارات، معربا عن توقعه بأن تصبح دير الزور والحسكة من أبرز المناطق الاقتصادية في سوريا مستقبلا. تركيا: تركيا ترفض مزاعم بونتوس وتدعو اليونان لعدم تسييس التاريخ. أعربت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء عن رفضها وإدانتها القاطعة لما وصفته بالمزاعم اليونانية المتعلقة بأحداث بونتوس، مؤكدة أنها ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس تاريخي أو قانوني. وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على فعاليات وتصريحات لمسؤولين يونانيين بمناسبة ذكرى أحداث بونتوس التي تزعم فيها أثينا تعرض عشرات آلاف الروم للإبادة في شمال الأناضول بين عامي 1919 و 1923. وأكدت الخارجية التركية أن على اليونان التوقف عن استغلال التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأتراك ومجموعات عرقية أخرى خلال مراحل تاريخية مختلفة، بينها أحداث تريبوليس واحتلال إزميرا وغرب الأناضول. كما شددت الوزارة على أن جرائم الحرب والانتهاكات المنسوبة إلى الجيش اليوناني موثقة في تقارير دولية ومعاهدة لوزان، داعية أثينا إلى تبني نهج قائم على السلام والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في الكونغرس لبحث المصالح المشتركة بين سوريا والولايات المتحدة. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الولايات المتحدة الأمريكية محمد قناطري مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز الحوار والتواصل بين دمشق وواشنطن، وذلك خلال لقاءات عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية. وبحسب بيان صادر عن السفارة السورية، التقى قناطري عضو الكونغرس كوري ميلز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة للبلدين. المتحدث باسم الداخلية السورية: التحقيقات حول تفجير باب شرقي كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة. أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا التفجير الذي وقع الثلاثاء في منطقة باب شرقي بدمشق، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة 23 شخصا معظمهم من المدنيين. وقال البابا إن التحقيقات الأولية كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة في التفجير، مشيرا إلى أن جمع الأدلة أظهر وجود جهة محددة تقف خلف العملية. وأوضح أن الخلايا الإرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام البائد أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل للوصول إلى صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري. وأضاف البابا أن الوزارة ستعلن قريبا تفاصيل تتعلق بالخلايا المستهدفة والموقوفين وآليات تنفيذ المخططات الإرهابية، مشددا على استمرار العمليات الاستباقية وتطوير القدرات الأمنية والتقنية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين. مسؤول أممي متضامن مع ضحايا درعا ومجزرة التضامن. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه مع الناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات درعا عام 2011 ومجزرة تضامن عام 2013،

0: مشددا على أهمية تحقيق العدالة عبر الإجراءات القانونية السليمة. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الثلاثاء إنه التقى ناجين وعائلات الضحايا وحضر ثالث جلسات محاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا على خلفية قمع احتجاجات درعا عام 2011. وأضاف المسؤول الأممي أنه يتطلع إلى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ود.

صادق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن أجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لم أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني

الدلا أذانين مفارق بالموت خاس. قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبقى

0: من أخذ النفس قرى السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي يا بس.
1: يا زارع الريحان خول خيام

0: بلغ القضاء وكتب لكم فينا من غير ما نعيش وبلغ جديدا
1: الله قد يجي الغريب كمان
0: وقرني شكر مالا يسهل

0: يروح إيه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه هو
1: اللي

الله. محمد.

哦，哦。

فإن هبتما لا إشراك بالله لأنني في

كثرا كثرا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

عنك السوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب ما سرق على شرح اللفادي جودي يا ابو

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

فسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

يا يوبي يا يوبي يا يوبي يا عنتني جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي.

lagi.

كنت الفي بها ايا طيب ذاتك الليالي وخطك ان وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بذاك خالي. كتبت اليك عرض الحال لنفا بدمع سح مني كالليالي ولم ارفع لغير الله امري وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دأبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا. يا عيني دهبي افكر بذكر الماضيات عيال نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضيات عيال نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا با. يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروى كل الليالي عيادي.

عايش بقلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت تامرنا والفضل تامرنا، الورد كله قتل جنايل، مش معنى انت اللي شاردة منا، الورد كله قتل جنايل، مش معنى انت اللي شاردة منا يا سمرة حنا.

0: كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كفى الجناوين. مش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كفى الجناين. مش معنى انت اللي شاردة منا يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا طمرة حنا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي التعاون المشترك بين البلدين.

بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين سوريا وتركيا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية. ويأتي هذا اللقاء استمرارا للمباحثات السورية التركية التي شهدتها مدينة أنطاليا التركية في 17 من نيسان الماضي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث بحث الجانبان آنذاك ملفات التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أردوغان: توترات المنطقة أبرزت أهمية العلاقات التركية الأوروبية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن التوترات التي تشهدها المنطقة أبرزت مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس الثلاثاء. وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الجانبان العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد أردوغان على سعي تركيا للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. كما اتهم إسرائيل بالسعي لاستمرار الصراعات ومواصلة انتهاك القانون الدولي، داعيا إلى زيادة الضغط الدولي عليها. وأكد أردوغان أيضا أهمية مشاركة تركيا في مبادرات الأمن الأوروبية وضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. الشرع يقدم اعتذارا لأهالي دير الزور عن تصريحات والده. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اعتذارا رسميا لأهالي محافظة دير الزور على خلفية تصريحات صدرت عن والده الباحث والكاتب حسين الشرع وأثارت حالة من الاستياء بين أبناء المحافظة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع مع محافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة، حيث أكد أن ما ورد في الحوار تضمن زلة وبعض الاجتزاءات، مضيفا: نعتذر عن هذه الزلة نيابة عن الوالد لأبناء دير الزور. وشدد الشرع على مكانة أبناء المحافظة بقوله: أهل الدير أحبابنا وعزوتنا وتاج على رأسنا، مؤكدا أن تلك التصريحات جرحته قبل أن تجرح أهالي دير الزور. وفي سياق متصل كشف الشرع عن مشاريع تنموية يجري العمل عليها في المحافظة تشمل المستشفيات والجسور والاستثمارات، معربا عن توقعه بأن تصبح دير الزور والحسكة من أبرز المناطق الاقتصادية في سوريا مستقبلا. تركيا ترفض مزاعم بونتوس وتدعو اليونان لعدم تسييس التاريخ. أعربت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء عن رفضها وإدانتها القاطعة لما وصفته بالمزاعم اليونانية المتعلقة بأحداث بونتوس، مؤكدة أنها ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس

0: تاريخي أو قانوني، وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على فعاليات وتصريحات لمسؤولين يونانيين بمناسبة ذكرى أحداث بونتوس التي تزعم فيها أثينا تعرض عشرات آلاف الروم للإبادة في شمال الأناضول بين عامي 1919 و 1923. وأكدت الخارجية التركية أن على اليونان التوقف عن استغلال التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأتراك ومجموعات عرقية أخرى خلال مراحل تاريخية مختلفة، بينها أحداث تريبوليس واحتلال إزميرا وغرب الأناضول. كما شددت الوزارة على أن جرائم الحرب والانتهاكات المنسوبة إلى الجيش اليوناني موثقة في تقارير دولية ومعاهدة لوزان، داعية أثينا إلى تبني نهج قائم على السلام والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في الكونغرس لبحث المصالح المشتركة بين سوريا والولايات المتحدة. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الولايات المتحدة الأمريكية محمد قناطري مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز الحوار والتواصل بين دمشق وواشنطن، وذلك خلال لقاءات عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية. وبحسب بيان صادر عن السفارة السورية، التقى قناطري عضو الكونغرس كوري ميلز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة للبلدين. المتحدث باسم الداخلية السورية: التحقيقات حول تفجير باب شرقي كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة. أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا التفجير الذي وقع الثلاثاء في منطقة باب شرقي بدمشق، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة 23 شخصا معظمهم من المدنيين. وقال البابا إن التحقيقات الأولية كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة في التفجير، مشيرا إلى أن جمع الأدلة أظهر وجود جهة محددة تقف خلف العملية. وأوضح أن الخلايا الإرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام البائد أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل للوصول إلى صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري. وأضاف البابا أن الوزارة ستعلن قريبا تفاصيل تتعلق بالخلايا المستهدفة والموقوفين وآليات تنفيذ المخططات الإرهابية، مشددا على استمرار العمليات الاستباقية وتطوير القدرات الأمنية والتقنية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين. مسؤول أممي متضامن مع ضحايا درعا ومجزرة التضامن. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه مع الناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة عبر الإجراءات القانونية السليمة. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الثلاثاء إنه التقى ناجين وعائلات الضحايا وحضر ثالث جلسات محاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا على خلفية قمع احتجاجات درعا عام 2011. وأضاف المسؤول الأممي أنه يتطلع إلى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: تعرف امتى اني بحبك انت، امتى حتعرف امتى اني بحبك انت، امتى حتعرف اني بحبك انت، انت انت امتى، امتى حتعرف، امتى امتى حتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش.
3: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي التعاون المشترك بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين سوريا وتركيا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية. ويأتي هذا اللقاء استمرارا للمباحثات السورية التركية التي شهدتها مدينة أنطاليا التركية في 17 من نيسان الماضي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث بحث الجانبان آنذاك ملفات التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أردوغان: توترات المنطقة أبرزت أهمية العلاقات التركية الأوروبية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن التوترات التي تشهدها المنطقة أبرزت مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس الثلاثاء. وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الجانبان العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد أردوغان على سعي تركيا للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. كما اتهم إسرائيل بالسعي لاستمرار الصراعات ومواصلة انتهاك القانون الدولي، داعيا إلى زيادة الضغط الدولي عليها. وأكد أردوغان أيضا أهمية مشاركة تركيا في مبادرات الأمن الأوروبية وضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. الشرع يقدم اعتذارا لأهالي دير الزور عن تصريحات والده. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اعتذارا رسميا لأهالي محافظة دير الزور على خلفية تصريحات صدرت عن والده الباحث والكاتب حسين الشرع وأثارت حالة من الاستياء بين أبناء المحافظة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع مع محافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة، حيث أكد أن ما ورد في الحوار تضمن زلة وبعض الاجتزاءات، مضيفا: نعتذر عن هذه الزلة نيابة عن الوالد لأبناء دير الزور. وشدد الشرع على مكانة أبناء المحافظة بقوله: أهل الدير أحبابنا وعزوتنا وتاج على رأسنا، مؤكدا أن تلك التصريحات جرحته قبل أن تجرح أهالي دير الزور. وفي سياق متصل، كشف الشرع عن مشاريع تنموية يجري العمل عليها في المحافظة تشمل المستشفيات والجسور والاستثمارات، معربا عن توقعه بأن تصبح دير الزور والحسكة من أبرز المناطق الاقتصادية في سوريا مستقبلا. تركيا ترفض مزاعم بونتوس وتدعو اليونان لعدم تسييس التاريخ. أعربت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء عن رفضها وإدانتها القاطعة لما وصفته بالمزاعم اليونانية المتعلقة بأحداث بونتوس، مؤكدة أنها ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس تاريخي أو قانوني. وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على فعاليات وتصريحات لمسؤولين يونانيين بمناسبة ذكرى أحداث بونتوس التي تزعم فيها أثينا تعرض عشرات آلاف الروم للإبادة في شمال الأناضول بين عامي 1919 و1923. وأكدت الخارجية التركية أن على اليونان التوقف عن استغلال التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأتراك ومجموعات عرقية أخرى خلال مراحل تاريخية مختلفة، بينها أحداث تريبوليس واحتلال إزميرا وغرب الأناضول. كما شددت الوزارة على أن جرائم الحرب والانتهاكات المنسوبة إلى الجيش اليوناني موثقة في تقارير دولية ومعاهدة لوزان، داعية أثينا إلى تبني نهج قائم على السلام والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

0: لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في الكونغرس لبحث المصالح المشتركة بين سوريا والولايات المتحدة. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الولايات المتحدة الأمريكية محمد قناطري مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز الحوار والتواصل بين دمشق وواشنطن، وذلك خلال لقاءات عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية. وبحسب بيان صادر عن السفارة السورية، التقى قناطري عضو الكونغرس كوري ميلز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة للبلدين. المتحدث باسم الداخلية السورية: التحقيقات حول تفجير باب شرقي كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة. أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا التفجير الذي وقع الثلاثاء في منطقة باب شرقي بدمشق، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة 23 شخصا معظمهم من المدنيين. وقال البابا إن التحقيقات الأولية كشفت خيوطا أولية حول الجهات المتورطة في التفجير، مشيرا إلى أن جمع الأدلة أظهر وجود جهة محددة تقف خلف العملية. وأوضح أن الخلايا الإرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام البائد أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل للوصول إلى صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري. وأضاف البابا أن الوزارة ستعلن قريبا تفاصيل تتعلق بالخلايا المستهدفة والموقوفين وآليات تنفيذ المخططات الإرهابية، مشددا على استمرار العمليات الاستباقية وتطوير القدرات الأمنية والتقنية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين. مسؤول أممي متضامن مع ضحايا درعا ومجزرة التضامن. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه مع الناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة عبر الإجراءات القانونية السليمة. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الثلاثاء إنه التقى ناجين وعائلات الضحايا وحضر ثالث جلسات محاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا على خلفية قمع احتجاجات درعا عام 2011. وأضاف المسؤول الأممي أنه يتطلع إلى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة

محجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري:

العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب، عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثرا.

متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما.

0: الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما، كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الجيش التركي أهم ضمان للسلام إقليميا وعالميا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الجيش التركي يعد أهم ضمان للسلام والاستقرار إقليميا وعالميا، مؤكدا مواصلة تركيا تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز الختامي لمناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أوضح أن المناورات شارك فيها أكثر من 1300 عسكري من 50 دولة صديقة وحليفة. وأشار أردوغان إلى أن مناورات أفس 2026 تعكس جاهزية الجيش التركي وقدرته على ترسيخ السلام والردع معا، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع عن الاستقرار ومواجهة الحروب والفوضى، إلى جانب دعم القيم الإنسانية في غزة ولبنان ومناطق أخرى.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون إلى المؤسسة السورية للحبوب. وينص المرسوم على أن المكافأة تضاف إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، فيما تتولى الوزارة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار. ويأتي المرسوم في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على تسليم محصول القمح للمؤسسة السورية للحبوب، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. جولر: نطور أنظمة عسكرية كنا نعتمد على الخارج لتأمينها. أكد وزير الدفاع التركي أشار جولر أن تركيا باتت تطور وتستخدم عبر مهندسيها وإمكاناتها الوطنية العديد من الأنظمة العسكرية الحيوية التي كانت تعتمد سابقا على الخارج لتأمينها. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز ضمن مناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أشار إلى أن المناورات أظهرت مستوى الانضباط العالي والقدرات العمليات المشتركة للقوات التركية وأوضح جولر أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما كبيرا بفضل الاستثمارات والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز دور تركيا في منظومة الأمن الدولية. الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث في اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة. وأكد الشيباني حرص سوريا على مواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، كما شدد الجانبان على استمرار الجهود لتأسيس لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين. وفي سياق متصل، بحث الشيباني في اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وفد تركي يزور حلب لتعزيز روابط الأخوة بين البلدين. زار وفد تركي برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم دوسق أمس الخميس محافظة حلب شمالية سوريا بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شالي أورفا، حيث عقد

مرسوم رئاسي سوري بمنح 9000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون للمؤسسة السورية للحبوب.

لقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب لبحث تطوير التبادل التجاري وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأكد دوسق أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، مشددا على مواصلة تركيا دعم سوريا في مشاريع إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إلى جانب العمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين. سوريا تنضم للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الخميس انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس نهج الدولة في احترام القانون الدولي، كما تأتي وفاء لتضحيات السوريين ومعاناتهم، مع التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي السياق ذاته سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة وثيقة الانضمام إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها رحبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالخطوة، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسار التعافي والسلام بعد سنوات من النزاع، وتعكس تعزيز التعاون بين سوريا واللجنة في ملفات متعددة من بينها حماية المدنيين والبحث عن المفقودين وزيارة أماكن الاحتجاز. بمشاركة عربية واسعة، انطلاق مهرجان الرياضات التقليدية الثامن في إسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعالية النسخة الثامنة من مهرجان الرياضات التقليدية في مدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بهدف التعريف بالثقافات والعادات والتراث الشعبي للشعوب المشاركة. وينظم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، ويستمر حتى 24 من أيار الجاري، وسط مشاركة من وفود من دول عربية بينها فلسطين والمغرب والجزائر وقطر والسودان واليمن. وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان إن المهرجان يجمع الثقافات والتقاليد والقيم الإنسانية المشتركة تحت شعار العالم هنا، مؤكدا أن الفعاليات تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي والرياضات التقليدية. وتتضمن الفعاليات عروضا ثقافية وفنية ورياضات تراثية مثل الرماية وركوب الخيل، إضافة إلى ورش للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية من مختلف دول العالم. مقتل 4 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف إدلب. قتل 4 أطفال وأصيب 3 آخرون أمس الخميس إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أبو حبة بريف إدلب شمالي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع نتيجة مخلفات حربية ما تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين لا سيما الأطفال. وفي حادثة منفصلة توفي رجل وأصيب زوجته إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية خربة الناقوس بمنطقة سهل الغاب بريف حماه.

0: كان الدفاع المدني السوري قد حذر من استمرار خطر مخلفات الحرب، مؤكدا أنها تمثل موتا موقوتا يهدد حياة المدنيين ويؤثر على الاستقرار والزراعة والتعليم في سوريا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الجيش التركي أهم ضمان للسلام إقليميا وعالميا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الجيش التركي يعد أهم ضمان للسلام والاستقرار إقليميا وعالميا، مؤكدا مواصلة تركيا تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز الختامي لمناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أوضح أن المناورات شارك فيها أكثر من 1300 عسكري من 50 دولة صديقة وحليفة. وأشار أردوغان إلى أن مناورات أفس 2026 تعكس جاهزية الجيش التركي وقدرته على ترسيخ السلام والردع معا، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع عن الاستقرار ومواجهة الحروب والفوضى إلى جانب دعم القيم الإنسانية في غزة ولبنان ومناطق أخرى. مرسوم رئاسي سوري بمنح 9000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون للمؤسسة السورية للحبوب. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون إلى المؤسسة السورية للحبوب. وينص المرسوم على أن المكافأة تضاف إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، فيما تتولى الوزارة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار. ويأتي المرسوم في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على تسليم محصول القمح للمؤسسة السورية للحبوب، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. جولر: نطور أنظمة عسكرية كنا نعتمد على الخارج لتأمينها. أكد وزير الدفاع التركي شارجولر أن تركيا

0: باتت تطور وتستخدم عبر مهندسيها وإمكاناتها الوطنية العديد من الأنظمة العسكرية الحيوية التي كانت تعتمد سابقا على الخارج لتأمينها. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز ضمن مناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أشار إلى أن المناورات أظهرت مستوى الانضباط العالي والقدرات العملياتية المشتركة للقوات التركية. وأوضح جولر أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما كبيرا بفضل الاستثمارات والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز دور تركيا في منظومة الأمن الدولية. الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث في اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة. وأكد الشيباني حرص سوريا على مواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، كما شدد الجانبان على استمرار الجهود لتأسيس لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين. وفي سياق متصل، بحث الشيباني في اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وفد تركي يزور حلب لتعزيز روابط الأخوة بين البلدين. زار وفد تركي برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم دوسق أمس الخميس محافظة حلب شمالية سوريا بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شالي أورفا، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب لبحث تطوير التبادل التجاري وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأكد دوسق أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، مشددا على مواصلة تركيا دعم سوريا في مشاريع إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إلى جانب العمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين. سوريا تنضم للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الخميس انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس نهج الدولة في احترام القانون الدولي، كما تأتي وفاء لتضحيات السوريين ومعاناتهم، مع التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي السياق ذاته، سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة وثيقة الانضمام إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها رحبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالخطوة، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسار التعافي والسلام بعد سنوات من النزاع، وتعكس تعزيز التعاون بين سوريا واللجنة في ملفات متعددة من بينها حماية المدنيين والبحث عن المفقودين وزيارة أماكن الاحتجاز. بمشاركة عربية واسعة، انطلاق مهرجان الرياضات التقليدية 8 في إسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعالية النسخة 8 من مهرجان الرياضات التقليدية في مدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بهدف التعريف بالثقافات والعادات والتراث الشعبي للشعوب المشاركة. وينظم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، ويستمر حتى 24 من أيار الجاري، وسط مشاركة من وفود من دول عربية بينها فلسطين والمغرب والجزائر وقطر والسودان واليمن. وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان إن المهرجان يجمع الثقافات والتقاليد والقيم الإنسانية المشتركة تحت شعار العالم هنا، مؤكدا أن الفعاليات تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي والرياضات التقليدية. وتتضمن الفعاليات عروضا ثقافية وفنية ورياضات تراثية مثل الرماية وركوب الخيل، إضافة إلى ورش للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية من مختلف دول العالم. مقتل 4 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف إدلب. قتل 4 أطفال وأصيب 3 آخرون أمس الخميس إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أبو حبة بريف إدلب شمالي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع نتيجة مخلفات حربية ما تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين لا سيما الأطفال. وفي حادثة منفصلة، توفي رجل وأصيب زوجته إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية خربة الناقوس بمنطقة سهل الغاب بريف حماة. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من استمرار خطر مخلفات الحرب، مؤكدا أنها تمثل موتا موقوتا يهدد حياة المدنيين ويؤثر على الاستقرار والزراعة والتعليم في سوريا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

مستمعينا الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة

أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا.

بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الجيش التركي أهم ضمان للسلام إقليميا وعالميا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الجيش التركي يعد أهم ضمان للسلام والاستقرار إقليميا وعالميا، مؤكدا مواصلة تركيا تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز الختامي لمناورات أفس 2026 في ولاية إزميرة غربية تركيا، حيث أوضح أن المناورات شارك فيها أكثر من 1300 عسكري من 50 دولة صديقة وحليفة. وأشار أردوغان إلى أن مناورات أفس 2026 تعكس جاهزية الجيش التركي وقدرته على ترسيخ السلام والردع معا، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع عن الاستقرار ومواجهة الحروب والفوضى إلى جانب دعم القيم الإنسانية في غزة ولبنان ومناطق أخرى. مرسوم رئاسي سوري بمنح 9000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون للمؤسسة السورية للحبوب. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون إلى المؤسسة السورية للحبوب. وينص المرسوم على أن المكافأة تضاف إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، فيما تتولى الوزارة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار. ويأتي المرسوم في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على تسليم محصول القمح للمؤسسة السورية للحبوب، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. جولر: نطور أنظمة عسكرية كنا نعتمد على الخارج لتأمينها. أكد وزير الدفاع التركي شار جولر أن تركيا باتت تطور وتستخدم عبر مهندسيها وإمكاناتها الوطنية العديد من الأنظمة العسكرية الحيوية التي كانت تعتمد سابقا على الخارج لتأمينها. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز ضمن مناورات أفس 2026 في ولاية إزميرة غربية تركيا، حيث أشار إلى أن المناورات أظهرت مستوى الانضباط العالي والقدرات العملياتية المشتركة للقوات التركية. وأوضح جولر أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما كبيرا بفضل الاستثمارات والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعة.

الدفاعات الدفاعية وتعزيز دور تركيا في منظومة الأمن الدولية. الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث في اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة. وأكد الشيباني حرص سوريا على مواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، كما شدد الجانبان على استمرار الجهود لتأسيس لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين. وفي سياق متصل، بحث الشيباني في اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وفد تركي يزور حلب لتعزيز روابط الأخوة بين البلدين. زار وفد تركي برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم دوسق أمس الخميس محافظة حلب شمالية سوريا بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شالي أورفا، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب لبحث تطوير التبادل التجاري وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأكد دوسق أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، مشددا على مواصلة تركيا دعم سوريا في مشاريع إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إلى جانب العمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين. سوريا تنضم للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الخميس انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس نهج الدولة في احترام القانون الدولي، كما تأتي وفاء لتضحيات السوريين ومعاناتهم، مع التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي السياق ذاته، سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة وثيقة الانضمام إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها، رحبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالخطوة، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسار التعافي والسلام بعد سنوات من النزاع، وتعكس تعزيز التعاون بين سوريا واللجنة في ملفات متعددة، من بينها حماية المدنيين والبحث عن المفقودين وزيارة أماكن الاحتجاز. بمشاركة عربية واسعة، انطلاق مهرجان الرياضات التقليدية الثامن في إسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعالية النسخة الثامنة من مهرجان الرياضات التقليدية في مدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بهدف التعريف بالثقافات والعادات والتراث الشعبي للشعوب المشاركة. وينظم المهرجان في مطار أتاتورك
بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية.

0: ويستمر حتى الرابع والعشرين من أيار الجاري، وسط مشاركة من وفود من دول عربية بينها فلسطين والمغرب والجزائر وقطر والسودان واليمن. وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان إن المهرجان يجمع الثقافات والتقاليد والقيم الإنسانية المشتركة تحت شعار العالم هنا، مؤكدا أن الفعاليات تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي والرياضات التقليدية. وتتضمن الفعاليات عروضا ثقافية وفنية ورياضات تراثية مثل الرماية وركوب الخيل، إضافة إلى ورش للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية من مختلف دول العالم. مقتل 4 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف إدلب. قتل 4 أطفال وأصيب 3 آخرون أمس الخميس إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أبو حبة بريف إدلب شمالي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع نتيجة مخلفات حربية ما تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين لا سيما الأطفال. وفي حادثة منفصلة توفي رجل وأصيب زوجته إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية خربة الناقوس بمنطقة سهل الغابي بريف حماة. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من استمرار خطر مخلفات الحرب، مؤكدا أنها تمثل موتا موقوتا يهدد حياة المدنيين ويؤثر على الاستقرار والزراعة والتعليم في سوريا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساسا بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالبا عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم.

الدم أو في حالات أقل شيوعاً عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساساً عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصاً في الأماكن المغلقة والمزدحمة، كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق، وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى وتسبب صعوبة شديدة في التنفس أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟

تشمل الوقاية من كورونا، تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا

A corona. مستمعينا الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم، ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول، ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق: حلب عزيزة علينا، وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً. وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات 15 الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شانلي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شانلي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هل

بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الجيش التركي أهم ضمان للسلام إقليميا وعالميا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي يعد أهم ضمان للسلام والاستقرار إقليميا وعالميا، مؤكدا مواصلة تركيا تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز الختامي لمناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أوضح أن المناورات شارك فيها أكثر من 1300 عسكري من 50 دولة صديقة وحليفة. وأشار أردوغان إلى أن مناورات أفس 2026 تعكس جاهزية الجيش التركي وقدرته على ترسيخ السلام والردع معا، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع عن الاستقرار ومواجهة الحروب والفوضى إلى جانب دعم القيم الإنسانية في غزة ولبنان ومناطق أخرى. مرسوم رئاسي سوري بمنح 9000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون للمؤسسة السورية للحبوب. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون إلى المؤسسة السورية للحبوب. وينص المرسوم على أن المكافأة تضاف إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، فيما تتولى الوزارة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار. ويأتي المرسوم في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على تسليم محصول القمح للمؤسسة السورية للحبوب، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. جولر: نطور أنظمة عسكرية كنا نعتمد على الخارج لتأمينها. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر أن تركيا باتت تطور وتستخدم عبر مهندسيها وإمكاناتها الوطنية العديد من الأنظمة العسكرية الحيوية التي كانت تعتمد سابقا على الخارج لتأمينها. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز ضمن مناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أشار إلى أن المناورات أظهرت مستوى الانضباط العالي والقدرات العملياتية المشتركة للقوات التركية. وأوضح جولر أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما كبيرا بفضل الاستثمارات والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز دور تركيا في منظومة الأمن الدولية. الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث في اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله

بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة. وأكد الشيباني حرص سوريا على مواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، كما شدد الجانبان على استمرار الجهود لتأسيس لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين. وفي سياق متصل، بحث الشيباني في اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وفد تركي يزور حلب لتعزيز روابط الأخوة بين البلدين. زار وفد تركي برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم دوسق أمس الخميس محافظة حلب شمالية سوريا بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شالي أورفا، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب لبحث تطوير التبادل التجاري وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأكد دوسق أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، مشددا على مواصلة تركيا دعم سوريا في مشاريع إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إلى جانب العمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين. سوريا تنضم للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الخميس انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس نهج الدولة في احترام القانون الدولي، كما تأتي وفاء لتضحيات السوريين ومعاناتهم، مع التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اللجنة الدولية الأحمر. من جهتها رحبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالخطوة، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسار التعافي والسلام بعد سنوات من النزاع، وتعكس تعزيز التعاون بين سوريا واللجنة في ملفات متعددة. بمشاركة عربية واسعة، انطلاق مهرجان الرياضات التقليدية الثامن في اسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعالية النسخة الثامنة من مهرجان الرياضات التقليدية في مدينة اسطنبول بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بهدف التعريف بالثقافات والعادات والتراث الشعبي للشعوب المشاركة. وينظم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، ويستمر حتى 24 من أيار الجاري، وسط مشاركة من وفود من دول عربية بينها فلسطين والمغرب والجزائر وقطر والسودان واليمن. وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان إن المهرجان يجمع الثقافات والتقاليد والقيم الإنسانية المشتركة تحت شعار العالم هنا، مؤكدا أن الفعاليات تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي والرياضات التقليدية. وتتضمن الفعاليات عروضا ثقافية وفنية ورياضات تراثية مثل الرماية وركوب الخيل، إضافة إلى ورش للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية من مختلف دول العالم.

0: أربعة أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف إدلب. قتل أربعة أطفال وأصيب ثلاثة آخرون أمس الخميس إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أبو حبة بريف إدلب شمالي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع نتيجة مخلفات حربية ما تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين لا سيما الأطفال. وفي حادثة منفصلة توفي رجل وأصيب زوجته إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية خربة الناقوس بمنطقة سهل الغاب بريف حماة. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من استمرار خطر مخلفات الحرب مؤكدا أنها تمثل موتا موقوتا يهدد حياة المدنيين ويؤثر على الاستقرار والزراعة والتعليم في سوريا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال.

روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى، فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه.

توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة، ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئتي 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الجيش التركي أهم ضمان للسلام إقليميا وعالميا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الجيش التركي يعد أهم ضمان للسلام والاستقرار إقليميا وعالميا.

مؤكدا مواصلة تركيا تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز الختامي لمناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أوضح أن المناورات شارك فيها أكثر من 1300 عسكري من 50 دولة صديقة وحليفة. وأشار أردوغان إلى أن مناورات أفس 2026 تعكس جاهزية الجيش التركي وقدرته على ترسيخ السلام والردع معا، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع عن الاستقرار ومواجهة الحروب والفوضى إلى جانب دعم القيم الإنسانية في غزة ولبنان ومناطق أخرى. مرسوم رئاسي سوري بمنح 9000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون للمؤسسة السورية للحبوب. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون إلى المؤسسة السورية للحبوب. وينص المرسوم على أن المكافأة تضاف إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، فيما تتولى الوزارة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار. ويأتي المرسوم في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على تسليم محصول القمح للمؤسسة السورية للحبوب، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. جولر: نطور أنظمة عسكرية كنا نعتمد على الخارج لتأمينها. أكد وزير الدفاع التركي أشار جولر أن تركيا باتت تطور وتستخدم عبر مهندسيها وإمكاناتها الوطنية العديد من الأنظمة العسكرية الحيوية التي كانت تعتمد سابقا على الخارج لتأمينها. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز ضمن مناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أشار إلى أن المناورات أظهرت مستوى الانضباط العالي والقدرات العملياتية المشتركة للقوات التركية. وأوضح جولر أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما كبيرا بفضل الاستثمارات والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز دور تركيا في منظومة الأمن الدولية. الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث في اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة. وأكد الشيباني حرص سوريا على مواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، كما شدد الجانبان على استمرار الجهود لتأسيس لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين. وفي سياق متصل بحث الشيباني في اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.
وفد تركي يزور حلب لتعزيز روابط الأخوة.

بين البلدين. زار وفد تركي برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم دوسق أمس الخميس محافظة حلب شمالية سوريا بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شال أورفا، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب لبحث تطوير التبادل التجاري وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأكد دوسق أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، مشددا على مواصلة تركيا دعم سوريا في مشاريع إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إلى جانب العمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين. سوريا تنضم للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الخميس انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس نهج الدولة في احترام القانون الدولي، كما تأتي وفاء لتضحيات السوريين ومعاناتهم، مع التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي السياق ذاته سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة وثيقة الانضمام إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها رحبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالخطوة، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسار التعافي والسلام بعد سنوات من النزاع، وتعكس تعزيز التعاون بين سوريا واللجنة في ملفات متعددة، من بينها حماية المدنيين والبحث عن المفقودين وزيارة أماكن الاحتجاز. بمشاركة عربية واسعة، انطلاق مهرجان الرياضات التقليدية الثامن في إسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعالية النسخة الثامنة من مهرجان الرياضات التقليدية في مدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بهدف التعريف بالثقافات والعادات والتراث الشعبي للشعوب المشاركة. وينظم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، ويستمر حتى 24 من أيار الجاري، وسط مشاركة من وفود من دول عربية بينها فلسطين والمغرب والجزائر وقطر والسودان واليمن. وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان إن المهرجان يجمع الثقافات والتقاليد والقيم الإنسانية المشتركة تحت شعار العالم هنا، مؤكدا أن الفعاليات تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي والرياضات التقليدية. وتتضمن الفعاليات عروضا ثقافية وفنية ورياضات تراثية مثل الرماية وركوب الخيل، إضافة إلى ورش للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية من مختلف دول العالم. مقتل 4 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف إدلب. قتل 4 أطفال وأصيب 3 آخرون أمس الخميس إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أبو حبة بريف إدلب شمالية سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع نتيجة مخلفات حربية ما تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين لا سيما الأطفال. وفي حادثة منفصلة توفي رجل وأصيب زوجته إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية خربة الناقوس.

0: منطقة سهل الغاب بريف حماة، وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من استمرار خطر مخلفات الحرب، مؤكدا أنها تمثل موتا موقوتا يهدد حياة المدنيين ويؤثر على الاستقرار والزراعة والتعليم في سوريا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق حلب عزيزة علينا وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات 15 الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا

عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شالي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الجيش التركي أهم ضمان للسلام إقليميا وعالميا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي يعد أهم ضمان للسلام والاستقرار إقليميا وعالميا، مؤكدا مواصلة تركيا تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز الختامي لمناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أوضح أن المناورات شارك فيها أكثر من 1300 عسكري من 50 دولة صديقة وحليفة. وأشار أردوغان إلى أن مناورات أفس 2026 تعكس جاهزية الجيش التركي وقدرته على ترسيخ السلام والردع معا، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع عن الاستقرار ومواجهة الحروب والفوضى إلى جانب دعم القيم الإنسانية.

في غزة ولبنان ومناطق أخرى. مرسوم رئاسي سوري بمنح 9,000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون للمؤسسة السورية للحبوب. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9,000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون إلى المؤسسة السورية للحبوب. وينص المرسوم على أن المكافأة تضاف إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، فيما تتولى الوزارة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار. ويأتي المرسوم في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على تسليم محصول القمح للمؤسسة السورية للحبوب، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. جولر: نطور أنظمة عسكرية كنا نعتمد على الخارج لتأمينها. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر أن تركيا باتت تطور وتستخدم عبر مهندسيها وإمكاناتها الوطنية العديد من الأنظمة العسكرية الحيوية التي كانت تعتمد سابقا على الخارج لتأمينها. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز ضمن مناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أشار إلى أن المناورات أظهرت مستوى الانضباط العالي والقدرات العملياتية المشتركة للقوات التركية. وأوضح جولر أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما كبيرا بفضل الاستثمارات والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز دور تركيا في منظومة الأمن الدولية. الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث في اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة. وأكد الشيباني حرص سوريا على مواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، كما شدد الجانبان على استمرار الجهود لتأسيس لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين. وفي سياق متصل بحث الشيباني في اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وفد تركي يزور حلب لتعزيز روابط الأخوة بين البلدين. زار وفد تركي برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم دوسق أمس الخميس محافظة حلب شمالية سوريا بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شالي أورفا، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب لبحث تطوير التبادل التجاري وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأكد دوسق أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف

0: في السنين، مشددا على مواصلة تركيا دعم سوريا في مشاريع إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إلى جانب العمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين. سوريا تنضم للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الخميس انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس نهج الدولة في احترام القانون الدولي، كما تأتي وفاء لتضحيات السوريين ومعاناتهم، مع التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي السياق ذاته، سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة وثيقة الانضمام إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها، رحبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالخطوة، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسار التعافي والسلام بعد سنوات من النزاع، وتعكس تعزيز التعاون بين سوريا واللجنة في ملفات متعددة، من بينها حماية المدنيين والبحث عن المفقودين وزيارة أماكن الاحتجاز. بمشاركة عربية واسعة، انطلاق مهرجان الرياضات التقليدية الثامن في إسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعالية النسخة الثامنة من مهرجان الرياضات التقليدية في مدينة إسطنبول، بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بهدف التعريف بالثقافات والعادات والتراث الشعبي للشعوب المشاركة. وينظم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، ويستمر حتى 24 من أيار الجاري، وسط مشاركة من وفود من دول عربية بينها فلسطين والمغرب والجزائر وقطر والسودان واليمن. وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان إن المهرجان يجمع الثقافات والتقاليد والقيم الإنسانية المشتركة تحت شعار العالم هنا، مؤكدا أن الفعاليات تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي والرياضات التقليدية. وتتضمن الفعاليات عروضا ثقافية وفنية ورياضات تراثية مثل الرماية وركوب الخيل، إضافة إلى ورش للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية من مختلف دول العالم. مقتل 4 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف إدلب. قتل 4 أطفال وأصيب 3 آخرون أمس الخميس إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أبو حبة بريف إدلب شمالي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع نتيجة مخلفات حربية ما تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين، لا سيما الأطفال. وفي حادثة منفصلة، توفي رجل وأصيب زوجته إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية خربة الناقوس بمنطقة سهل الغابي بريف حماة. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من استمرار خطر مخلفات الحرب، مؤكدا أنها تمثل موتا موقوتا يهدد حياة المدنيين ويؤثر على الاستقرار والزراعة والتعليم في سوريا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخلي الدمع يهدر بانهمال، وخلي العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها

الفضال عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر. خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الجيش التركي أهم ضمان للسلام إقليميا وعالميا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي يعد أهم ضمان للسلام والاستقرار إقليميا وعالميا، مؤكدا مواصلة تركيا تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز الختامي لمناورات أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أوضح أن المناورات شارك فيها أكثر من 1300 عسكري من 50 دولة صديقة وحليفة. وأشار أردوغان إلى أن مناورات أفس 2026 تعكس جاهزية الجيش التركي وقدرته على ترسيخ السلام والردع معا، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع عن الاستقرار ومواجهة الحروب والفوضى إلى جانب دعم القيم الإنسانية في غزة ولبنان ومناطق أخرى. مرسوم رئاسي سوري بمنح 9000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون للمؤسسة السورية للحبوب. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون إلى المؤسسة السورية للحبوب. وينص المرسوم على أن المكافأة تضاف إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، فيما تتولى الوزارة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار. ويأتي المرسوم في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على تسليم محصول القمح للمؤسسة السورية للحبوب، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. جولر: نطور أنظمة عسكرية كنا نعتمد على الخارج لتأمينها. أكد وزير الدفاع التركي شارجولر أن تركيا

0: باتت تطور وتستخدم عبر مهندسيها وإمكاناتها الوطنية العديد من الأنظمة العسكرية الحيوية التي كانت تعتمد سابقا على الخارج لتأمينها. وجاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المميز ضمن مناورة أفس 2026 في ولاية إزميرا غربية تركيا، حيث أشار إلى أن المناورات أظهرت مستوى الانضباط العالي والقدرات العملياتية المشتركة للقوات التركية. وأوضح جولر أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما كبيرا بفضل الاستثمارات والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز دور تركيا في منظومة الأمن الدولية. الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث في اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة. وأكد الشيباني حرص سوريا على مواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، كما شدد الجانبان على استمرار الجهود لتأسيس لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين. وفي سياق متصل، بحث الشيباني في اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وفد تركي يزور حلب لتعزيز روابط الأخوة بين البلدين. زار وفد تركي برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم دوسق أمس الخميس محافظة حلب شمالية سوريا بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شالي أورفا، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب لبحث تطوير التبادل التجاري وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأكد دوسق أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، مشددا على مواصلة تركيا دعم سوريا في مشاريع إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إلى جانب العمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين. سوريا تنضم للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الخميس انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس نهج الدولة في احترام القانون الدولي، كما تأتي وفاء لتضحيات السوريين ومعاناتهم، مع التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي السياق ذاته، سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة وثيقة الانضمام إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها رحبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالخطوة، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسار التعافي والسلام بعد سنوات من النزاع، وتعكس تعزيز التعاون بين سوريا واللجنة في ملفات متعددة من بينها حماية المدنيين والبحث عن المفقودين وزيارة أماكن الاحتجاز. بمشاركة عربية واسعة، انطلاق مهرجان الرياضات التقليدية 8 في إسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعالية النسخة 8 من مهرجان الرياضات التقليدية في مدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية بهدف التعريف بالثقافات والعادات والتراث الشعبي للشعوب المشاركة. وينظم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، ويستمر حتى 24 من أيار الجاري، وسط مشاركة من وفود من دول عربية بينها فلسطين والمغرب والجزائر وقطر والسودان واليمن. وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان إن المهرجان يجمع الثقافات والتقاليد والقيم الإنسانية المشتركة تحت شعار العالم هنا، مؤكدا أن الفعاليات تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي والرياضات التقليدية. وتتضمن الفعاليات عروضا ثقافية وفنية ورياضات تراثية مثل الرماية وركوب الخيل، إضافة إلى ورش للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية من مختلف دول العالم. مقتل 4 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف إدلب. قتل 4 أطفال وأصيب 3 آخرون أمس الخميس إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أبو حبة بريف إدلب شمالي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع نتيجة مخلفات حربية ما تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين لا سيما الأطفال. وفي حادثة منفصلة، توفي رجل وأصيب زوجته إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية خربة الناقوس بمنطقة سهل الغابي بريف حماة. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من استمرار خطر مخلفات الحرب، مؤكدا أنها تمثل موتا موقوتا يهدد حياة المدنيين ويؤثر على الاستقرار والزراعة والتعليم في سوريا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رحمتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية.

استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة.

0: سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا

0: والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد ياسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية، وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

ريحان أدير بهوانا حليان فضض يا شطبة ريحان أدير بهوانا حليان ضد القصايب علماتي طاحت نسايم نيسان بوس الحواجب يا كيحان.

0: يا مشيتها يا مشيتها خيوم مثل الطيرة.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس

0: جمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة. وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864. وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله. We'll be right back.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية.

0: Y ya. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق حلب عزيزة علينا، وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شالي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية.

استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في

0: حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال وتبتهج

إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخلي الدمع يهدر بانهمال، وخلي العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال.

الليالي، فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

0: عظم الساهر وترك مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضاً عوامل أقل وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا
يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1,000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2,000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلاً الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالمياً في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول 2 حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: وبالبجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار

0: يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم ما خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم
بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي، وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019.
الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة، ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

بك وانام وباقي عايش عالعطر، احضن وادري العذاب خل قلبي ينكسر، فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر، فراقك متعبني حيل حيل يا بعد العمر.

واني بالسك تحرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التهويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون

0: نصف المليون لاجئ مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة. وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62% لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62% لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864. وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال،

كنائز مخبآت، وقد ملئت غراما في الرحال. ألا يا حادي الركبان ليلا، وجمر الوجد يلهب بالجمال. أخذت بركبك الساري قلوبا، تهادت في السهول وفي الجبال. حكت صاع العزيز مخبآت، وقد ملئت غراما في الرحال. بعيشك إن وصلت الحي صبحا، فخل الدمع يهدر بانهمال. وخل العيس تمرح عن سرور، برحب الحي طالقة العقال. وضع منا القلوب على ثراه، وضع منا القلوب على ثراه. ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم، رماها الهجر بالداء العضال. عسى تبدو لنا نفحات رفق، وذاك الهجر يبدل بالوصال. وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال. وقل يا قوم تلك قلوب قوم، رماها الهجر بالداء العضال. عسى تبدو لنا نفحات رفق، وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这是黎巴嫩是丹努拉、甘姆斯丹拉姆 and chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية.

0: استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي، متى يا سعد تسعدنا الليالي، متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال، متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال، وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخلي الدمع يهدر.

تهدر بالهمال، وخلي العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه، وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Thank you.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع.

0: وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركتي في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة. وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864. وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية:
2: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في

مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي، متى يا سعد تسعدنا الليالي، متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال، متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال، وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخل الدمع يهدر بانهمال، وخل العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى

اشتعالي، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا.